إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه مرحلة جديدة للعلاقات بين أذربيجان وإيطاليا، وحديث آخر تحت عنوان أذربيجان والتشيك شريكان موثقان للغاية، وحديث آخر تحت عنوان قضايا الأمن والاستقرار والدفاع من أولويات أذربيجان. هنا باكو أيها السيدات والسادة، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه مرحلة جديدة للعلاقات بين أذربيجان وإيطاليا. تكتسب زيارة جورجيو ميلوني رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي إلى أذربيجان أهمية خاصة في ظل التطورات السياسية الجارية في المنطقة. يمكن تقييم زيارة السيدة ميلوني إلى باكو عقب قمة الاتحاد السياسي الأوروبي المنعقدة في يريفان إلى جانب دلالاتها الرمزية، مؤشرا للدور المتزايد لبلادنا في الدبلوماسية الإقليمية. كما قال الرئيس الهماليف إنه تدل هذه الزيارة على الاحترام الذي

تظهره إيطاليا لأذربيجان وأنه توجد العلاقات الثنائية الرفيعة بين البلدين. إلى جانب ذلك، لا تقتصر العلاقات بين باكو وروما بالاتصالات الدبلوماسية فقط، بل قد ارتفعت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. تطرق نائب البرلمان الأذربيجاني راسم موسابايوف في حديثه الصحفي إلى زيارة السيدة ميلوني وقال: توصف علاقات التعاون الأذربيجانية الإيطالية بالشراكة الاستراتيجية. إذا ألقينا نظرة في التداول التجاري مع الاتحاد الأوروبي، فسنرى أن إيطاليا هي أقرب شريك بلادنا في أوروبا. لذا أظن أن هذه الزيارة تكون دفعة في تعزيز العلاقات الثنائية. لا يزال عامل الطاقة يلعب دورا هاما بين الطرفين، وتعد أذربيجان اليوم شريكا هاما في ضمان أمن الطاقة لأوروبا، وإن إيطاليا هي من البلدان أكثر استفادا من هذا التعاون. قال المحلل السياسي زاور مامادوف إن إيطاليا أصبحت اليوم شريكا تجاريا رئيسيا لبلادنا، وأضاف: تكتسب إيطاليا أهمية خاصة في مشهد سياسي أوروبي، وإن تنمية العلاقات مع مثل هذا البلد تؤدي تلقائيا إلى دعم موقفنا في المنصات الدولية. ختاما، يمكننا القول إن زيارة السيدة ميلوني إلى أذربيجان تدل على دخول العلاقات الثنائية إلى مرحلة جديدة، وتخدم تعميق الحوار السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي والاعتراف بالدور المتزايد لأذربيجان في المنطقة على مستوى دولي. ويثير سير الأحداث أن الشراكة الاستراتيجية بين باكو وروما ستتعزز في المستقبل. أيها السيدات والسادة، استمعتم إلى حديث عنوانه مرحلة جديدة للعلاقات بين أذربيجان وإيطاليا.

حديثاً عن وعنه. أذربيجان والتشيك شريكان موثقان للغاية. يوجد تعاون متعدد الجوانب بين أذربيجان والتشيك، إلى جانب دورها الجسر بين أوروبا والقفقاز الجنوبي. يكتسب هذا التعاون أهمية كبيرة من أجل الاستقرار الإقليمي والتطور. من وجهة نظر هذه، يمكن اعتبار زيارة رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيش إلى أذربيجان بداية مرحلة جديدة في تطور العلاقات الثنائية. تخدم اللقاءات التي عقدها الرئيس الهماليف منفرداً وموسعاً مع رئيس الوزراء التشيكي في غبلة تعميق العلاقات بين الطرفين، وترسم تصريحات الزعيمين الاتجاهات المستقبلية للتعاون. إن مجال الطاقة من الركائز الأساسية في العلاقات بين أذربيجان والتشيك. تعتبر أذربيجان كبلد غني بالنفط والغاز من الشركاء الرئيسيين التي تساهم في أمن الطاقة الأوروبي. يكتسب هذا التعاون أهمية كبيرة من حيث تنويع سلاسل التصدير والإمداد. تطرق الرئيس الهماليف إلى هذا الموضوع قائلاً: يتم تصدير النفط الأذربيجاني إلى التشيك، وإننا نشغل مكانة مهمة في ميزان الطاقة التشيكي. تعد أذربيجان من بين البلدان الموثوقة التي تصدر مواردها الطاقية إلى الأسواق العالمية، وهذا ما يؤكده الاتحاد الأوروبي أيضاً، الذي يعتبر أذربيجان شريكاً موثوقاً. يتم تصدير الغاز الأذربيجاني اليوم إلى 16 بلداً وعشرة منها أعضاء في الاتحاد الأوروبي. كما تصدر أذربيجان الغاز الطبيعي إلى البلدان المجاورة للتشيك. طبعاً إننا تحدثنا عن هذا الأمر واتفقنا على التعاون المستقبلي، حيث ننظر إليه من منظور أوسع، ولن يقتصر الأمر على العمليات التجارية وتصدير موارد الطاقة، بل ونعتبره تعاوناً واسع النطاق وطول الأمد. لا ينحصر التعاون بين بلدينا بالتعاون الاقتصادي وأمن الطاقة، بل يشمل الاتجاهات الاستراتيجية مثل صناعة الدفاع، الأمر الذي يثير أن العلاقات بين أذربيجان وجمهورية التشيك عميقة ومتعددة الجوانب. تطرق الرئيس الهماليف في المؤتمر الصحفي بشكل خاص إلى هذه المسألة قائلاً: إن أحد المجال للتعاون بين البلدين هو صناعة الدفاع، حيث يجري تعاون ناجح منذ فترة طويلة، ونستورد العديد من المنتجات العسكرية من التشيك. وفي المرحلة الحالية تجري مفاوضات حول مشاريع ملموسة للإنتاج المشترك، وأنا على ثقة بأن هذا المجال سيكون واسع الآفاق، لأن أذربيجان تؤمن في إمكانياتها الدفاعية عبر الإنتاج المحلي والعمل المشترك مع بلدان مثل التشيك تمتلك أهمية خاصة. تعتبر زيارات زعيمي البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي مثل لاتفيا والتشيك بما فيها الرئيس الأوكراني إلى أذربيجان دليلاً واضحاً لتنامي القدرة الجيوسياسية لبلادنا. بالرغم من التوترات الجيوسياسية في العالم، فإن موقف أذربيجان يزداد تعززاً. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثاً عنوانه: أذربيجان والتشيك شريكان موثوقان للغاية.

أيها المستمعون الكرام، أما الآن فندعوكم للاستماع إلى حديث عنوانه قضايا الأمن والاستقرار والدفاع من أولويات أذربيجان. أيها السادة، نشر تقرير الإرهاب العالمي لسنة 2026 التصنيف الجديد للبلدان وفقاً لمستوى تحديد الإرهاب. أعلنت بموجب هذا التقرير أسماء البلدان التي تعاني من النشاط الإرهابي وخطر الإرهاب، حيث تحتل أذربيجان المركز 93 في هذا التصنيف، مما يجعلها واحدة من أكثر بلدان آمناً

واستقرارا. يدل هذا أيضا على أن أذربيجان التي تتمتع بموقف جغرافي هام على تقاطع الشرق غرب وشمال جنوب على السواء، تحتل مكانة مرموقة من حيث الأمن الداخلي على المستوى العالمي. يثير رئيس دولتنا موقفا شاملا وأكثر حزما من القضايا الأمنية، وتستمر لهذا السبب إصلاحات بنيوية جذرية في بلادنا، الأمر الذي يفتح إمكانيات واسعة لضمان الاستقرار في أذربيجان ويعزز الإجراءات لمكافحة الإرهاب والأعمال التخريبية ضد بلادنا. أكد الرئيس الهومالي في كلمة ألقاها في حفل افتتاح منتدى باكو العالمي 13 الذي عقد في مارس الماضي على أن أذربيجان تولي أهمية كبيرة للقضايا الأمنية. إن الأمن الإقليمي كان دائماً أولوية قصوى بالنسبة لأذربيجان، كما قال فخامة الرئيس إنه أصبح واضحاً أكثر من أي وقت مضى أن القضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار والدفاع لابد أن تشكل أولوية قصوى لأي بلد في العالم، من دون هذا يفقد كل شيء معناه. تتعاون أذربيجان بشكل مكثف مع المنظمات الدولية والبلدان لأجل مكافحة الإرهاب، كما تساهم أذربيجان مساهمة كبيرة في عقد اجتماعي أجهزة مكافحة الإرهاب للبلدان المختلفة. في هذا الإطار يمكننا أن نشير إلى منتدى باكو الأمني الذي يعتمد على مبادئ الحوار البناء والتفاهم المتبادل والتعاون المثمر. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا عنوانه قضايا الأمن والاستقرار والدفاع من أولويات أذربيجان.